التحدود ام حديدي للطير من القفص روح طير طير يا عمي روح انت دمي حياتي وقلبي معك هيدا ذنبي ناطر بس المهدي وعيسى انت